0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا